0: كل الدواء النايمي يا الخلايا النايمي اصحوا حالكم. نحن عندنا الله اليوم والتاني عبي راح لنا عيلات وطائفات ان الله وهذا انشروها اما نروح بسكن انشروها كل الدول كل يوم عبي راح شهداء اطفال نحن ارهابين نحن
1: ما نزل

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.